0: شوف لك شوف داك السمك اللي ما غير كرهبه ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 18h Radio 49-10